والديا باش حمو هو يرحم الوالديا الدنيا ما يدوم وسيدي وانا العرب والكمية وانا العرب والهسلوية يا بيدي الباشا حمو والله يا بابا حمو.